بيش بيراح وتينو كذي بتورين ربصاق بيعقوب ووي بريخ بيش مور بيصور بيعزور وكادي عار ما يبريخ يدخل زكي يدخل أبو كوسر يدخل كذي بروكو يش مور تدخيق ويخيل حييب طبيب شلو يتابع دولار